السكن. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزوك بو نسمع بانتي تنا ما خايا مني ما مني ما تجيني بو السكن. اي كنتي وزلا وانا اي كانتي